ليلا كيزي يلم يا وليخ نفاس واسة نفس يا وليخ الساعة تينات قلت نو.